0: The Dictator. Jana oder Jenna Momima Momina hat zusammen mit Ian Brennan in Afrika die CD aufgenommen, A Faraway Song, welche am 26. August bei Glitterbeat erschienen ist. Ich spiele davon ein Stück. Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich es finde. Ja, da. My family won't let me marry the man I love. I'm forced to wed my uncle. Jenna Momima.
1: Hidda, hidda, hidda, day. Hidda, hidda, hidda, day. Ya lo kere ma balo. Ya lo kere si yaru. Si yari ma masle ale. Si yari undi boru. Yari undi boru. Saku kere kere yoisa. Harra kere kumelela. Saku kere kere yoisa. Harra kere kumelela. Saku al iti ambule. Saku al iti ambule. حر ويات عليتا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا والهريك يوروبا يالو فنا يوروبا يالو فنا يوروبا مالهريك يوروبا فيران الحفيري مالهريك يوروبا واكل دوكو يو باريسا ساكي ودا يو باريسا يالو فنا يوروبا فيران الحفيري الحدير الكرومي بحر الاف الكرومي يولي مراو يولي كبا قالي مراو كاكاشيسا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا هدا نقاس يفورات كهبي قراي قراي طول كهبي فقود توقي حمال كهبي سينو كيروه قبل تسي يالو هفاتالو كسي هدا هدا هدا هدا Hedda hedda hedda de Hedda hedda hedda de Sini kiro gavla tase Gaan bogat bollu kase Garay garay tol kahave Nagasya furat kahave Fuguto gihmal kahave Munda kurit leolu kase Yalo hafata lu kase Hedda hedda hedda de Hedda hedda hedda de Hedda hedda hedda de Tede eo kaktanam تدعيو كاكتانا مالحري بارفوك تافا واحي تبارغان سيسرو واحي تبارغان سيسرو تدعيو كاكتانا اتحان الباهي بقو حير للا واسي برا هده هده هده دي هده هده هده دي هده هده هده دي ادعيه الحيك كولاي ما قريبي تيوهانا ما اموك مولانا ما أمويك مولانا لوكو تكين الليليو لوكو تكين الليليو عرسي تكين ننقليو هيدا هيدا هيدا أدي هيدا هيدا هيدا أدي هيدا هيدا هيدا أدي أي سن الأهو ياما ينا يكوح لايتاما يبايلو لاياما ينا يكوح لايتاما يبايلو لاياما يولي سعال بيعاما يولي سعر بيعاما أي سن الله ياما يا بمرو القرداما لا حين قوبه مقحاي لا حين قوبه مقحاي أنا حين بعلها مقحا هيدا هيدا هيدا دي هيدا هيدا هيدا دي هيدا هيدا هيدا دي هيدا هيدا هيدا دي يا لو هلاي قرباي